0: بدرنجة جنية وتزان تنور في مان فاطمة نوتي السنترين لقوا وزت مخبز البسان فاطمة
1: بيجي مرقوا كنا دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو دين تيكو

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: امن د روح سندره ده.